لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا. الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن

الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهبت به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وصحبه الغرر. اما بعد، اوصيكم ونفسي بتقوى الله. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سمال الغضب وفضول الحضر، وانتهوا عن منهاكم عنه وزجر، واعلموا ان الله امركم بامر بدا في بنفسه، وثنى بملائكته المسبح بقدسه، وثال ذنوبكم ايها المؤمنون من بر الجن والانس، وقال تعالى مخبرا وعلم

إمام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى آل محمد، ويا أيها الراجون منهم شفاعة.

Allahumma salli ala nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah adla ma a'ta bihi al-mukawasul kitab wa dhamma wa ala ali wa ashabi min nasr fi kulli muhimma khususan min adil asl al-arik amir al-mu'minin sayyidina Abi Bakr Siddiq وعلى زاهد الأواب النادي بالثواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ولي سيداتنا أبي محمد الحسن أبي عبد الله بن الحسين وعلى أمهما زوج البطون بنت رسول وعلى أميه المعزمين عند الله والناس المطهرين من الناس والأرجاس أبي عمز أمرات الحمزة اللبي وفضل العباس وعلى بقية العصر المبشر والذين بايعوا تحت الشجر طلعة الفيض وحواري زبير وعز العدل وسعد الخير وعبد الرحمن الزاكي الشاكي وابي عبيد الرزاهد الزاهر رضي الله تعالى عن عليه اجمعين الى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا انك قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمه برحمتك

وأن من خطر الدين محمد واجعل اللهم بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين واكتب اللهم ستر وسلامة والعافية علينا وعلى بقية الحجات والغزات والمسافرين في برك وبارك وجودك وأمة محمد أجمعين واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والزور والفتن والوباء وسائر أنوار البلاء من بلادنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة اللهم ارفع عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين بما شئت وكيف شئت عاجلا وغير عاجلا للدنيا وعافية اللهم اشكنا غيث ورحمة ولا تجعلنا في القانتين اللهم اشكنا غيث ورحمة ولا تجعلنا من الآيسين اللهم اشكنا غيث ورحمة ولا تغزنا بالسانين اللهم اشكنا واغنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واستغفروا الله يعظكم له ولكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

تجارة أو لحوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللحو ومن